0: général. باشا انا مش هرشد والله ما اعرف باشا باشا لا ما اقول شي باشا انا ما اعرفش حاجه باشا انا عايز امشي باشا
1: باشا باشا باشا
0: باشا
1: باشا
0: باشا عند اخزامي بس اشنيشه على طول خلع الفيشه فيش فينا مخ لتفتيشك فيش فينا قلب لتلبيشه رميكوا في الزباله ما فيكوش ميزه وبمس على اخواتي اللي في الجيزه انا مش شحاسه فما فيش فيزا كل العيون زي موناليزا صاحبي

العسلية والبورسعيدية ويا عيني على البورسعيدية وكمان اسماعيلية ويا عيني على الطنطاوية وكمان المنصورية ده انا موت في الشرقية واحب المحلوية يا عيني على الشرقاوية واحب المحلية ده انا احب الطنطاوية والصعايدة غالية عليا يا عيني على الطنطاوية والصعايدة غالية عليا اديني اديني اكتر المية في ايدي السكر اديني اديني اكتر المية في ايدي السكر. Thank you.

العلاج من الكسلان استعذ بالله من الشيطان افضل صلي لو غصب عنك خليك مقرب من ربك عشان هيفضل الشيطان يقولك يلا بينا.

0: تمشي بالحب دربر
1: بالحب, بالحب الدنيا تمشي وانت تزيد محبة ما تعقدهاش وبلاش تعمل من الحبة قبة أصل التناكة من الآخر دي ليها ناسها والناس اللي بتتنك أنا بديها فوق راسها

0: انا اللي برسم الطريق وانتوا اللي بتمشوا عليه،
1: انا اللي برسم الطريق وانتوا اللي بتمشوا عليه. ما هو النجاح مش بالعافيه مهما عملتوا ايه، ويا اللي بدكم من ازاز لازم تحافظوا عليه، لو شفت رجله جوه ارضي هتيجوا تعزوا فيه.
2: مافيا مافيا مافيا مافيا، انا مافيا مافيا مافيا مافيا، انا مافيا.